0: طوليل صدر رينك استر زفتي ثودري سي سفراني نتسيك يتسندي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرضقني يفغ الصوت ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent